لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول،

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

0: بصير.
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

هو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.

يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

الأخلاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن

الحرام إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

الحكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

مخلفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجب

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

0: كاذبون
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

إن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

0: يريد.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

مفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون

أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين

يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

يشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمةً

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

عبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها

إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس

تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم

إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

تنتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

نصيب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا،

لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال

يعلمون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة

0: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

برا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واقٍ.

الأسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

عنيد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

حيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

ثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال

يسجدون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين

قسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

الفاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

يعملون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

يعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

مُدْبِرُونَ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

يعقبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

جاءهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

بأمواتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.

الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

0: إلى تلاوة الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً.

بكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

كثيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

محمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

0: أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

أَنْتُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإن

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

لكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

قصورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم

تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: فكتني أخدتني بدي.
1: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلم.

0: الخير ومساء العافية والهنا على كل أهلنا وناسنا وين ما كنتوا بأي مكان، وكل اللي دي يسمعنا عن طريق تطبيق راديو حلمنا. أكيد رجعنا وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة، واليوم سؤال مسابقتنا يقول: أي من هذه الدول ليست عضو بالاتحاد الأوروبي؟ هل هي النرويج أم ألمانيا؟ أكيد اليوم رافقكم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد، وأرقام تواصلنا هي 0932-95-97 و0962-45-41-31. وخليني أخذ مشاركاتكم واتصالاتكم. بلش بأول اتصال. ألو ألو ألو ألو يا جماعة، شوية الصد يقطع.
1: ألو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟ يبدو أن الاتصال انقطع مع الشخص اللي كان ويانا. خلينا ناخذ اتصال آخر. ألو
2: ألو
0: يا هلا، من وياي؟
2: محمد.
0: أي من هذه الدول هي مو عضو في الاتحاد الأوروبي، نرويج لو ألمانيا؟
3: عشر مرات دوما وأفضلنا أي ما ربحتونا
0: محمد.
2: خالي
0: يا روح خالي،
2: صرنا عشر مرات عم جاوب صح وما عم تربحونا.
0: ولا يهمك، إن شاء الله اليوم رح ندز لكم الجائزة إن شاء الله. شكرا لك يا محمد. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو ألو يا جماعة،
4: ألو
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
4: هدى.
0: أي من هذه الدول هي مو عضو في الاتحاد الأوروبي، النرويج لو ألمانيا؟
4: النرويج.
0: عاشت إيدك يا هدى، وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو
5: ألو مرحبا.
0: هلا أم هيثم، شلونك حبيبتي؟
5: يا هلا، شلونك أنت؟ الحمد لله
0: الحمد لله، أنا بخير إذا أنتم بخير. أم هيثم، أي من هذه الدول هي مو عضو في الاتحاد الأوروبي، نرويج لو ألمانيا؟
5: لا النرويج.
0: النرويج. زين أم هيثم، شنو أخباركم حاليا؟ شنو الوضع وياكم؟ المنظمات هل دا تتواصل بعد وياكم؟ لا
5: لا والله، من فترة منيحة إنه وعدونا بعد العيد وما حدا تواصل معنا، ووضع المي كان من فترة سألتونا على المي، وضع المي كثير سيء عنا بالمنطقة.
0: بلي
5: يعني هلأ إنه 3 أيام هلأ بلا مي يعني تقريبا،
0: يعني
5: وكل ما سألنا بقولنا هاي صار 3 أيام، وكل ما سألنا إنه بقولنا المضخات عطلاني بال على المنطقة. يعني من طالب عن طريق وين بركي إنه بيجي بيصلحوا المضخات تبعت المي، وبترجع المي تجي لعندنا
0: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله يعني نوصل أصواتكم. لكن سؤال، هل هي فقط منطقتكم لو مثلا حتى الشوارع أو المناطق المجاورة نفس المشكلة؟
5: لا بس المنطقة اللي عندنا تقريبا، لأنه نحن تقريبا مصفاي قريبة علينا وبتدخل لمنطقتنا.
0: بلي.
5: إيه وتقريبا إلى 3 أيام أغلب العالم يعني ما عم تعبي مي، أو ما عم يصير له وقت، أو إنه ما عم تجي خفيفة كتير، ما عم نلحق كلياتنا نعبي مي. يعني مشكلة هلا يعني إنها لا أكثر من 3 أيام الخزانات كلها فاضي.
0: طيب زين أم هيثم، سؤال مختار المنطقة شنو وضعها؟ يعني التولة شنو التصرف اللي دي يسووه؟
5: والله ما بعرف، كل ما سألنا بقولون عم نصلح، في تصليحات بالمضخات لحتى تنتهي التصليحات.
0: بلي.
5: إيه وعم نشوف، عم نقول يا رب إن شاء الله أنه تتصلح، أنه بأسرع وقت مشان هالعالم مشان هالصغار
0: إن شاء الله. يا
5: الوضع رب، الوضع شو بالواحد حتى ما في يعني خزانات إنه الواحد يشتري خزان مي يعبي خزانه، يعني لأن المنطقة هون غنية بالمي.
0: وأصلا يعني هو حتى الوقت يعني هسه الدنيا صيف والدنيا حارة أصلا.
5: اي والله يعني العالم هون عم تعاني هلا هذا الوقت الحالي، يعني الا اكثر هلا من اسبوع.
0: والله حقك يا ام هيثم، ان شاء الله ولا يهمك، ان شاء الله يا ربي نحاول نوصل اصواتكم على قد ما نقدر.
5: شكرا لكم.
0: في الدول عينك، في الدول عينك حبيبتي ام هيثم، نورتيني. وايضا عندي اتصال اخر. الو
6: الو مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
6: مرام.
0: أي من هذه الدول هي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، نرويج لو ألمانيا؟
7: نرويج.
0: نرويج تمام، عاشت ايدك يا مرام ونورتيني، شكرا لاتصالك. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو الو يا جماعه، الو يا جماعه على الخط. زين احنا عادين بقى، ناخذ اتصال اخر. الو
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
8: أبو إيمان من دير الزور.
0: أبو إيمان، أبو إيمان أي من هذه الدول هي مو عضو في الاتحاد الأوروبي، نرويج لو ألمانيا؟
8: والله أتوقع النرويج لأنه ألمانيا عضو يمكن.
0: حلو تمام،
8: النرويج هي
0: زين. أبو إيمان أنا داري أقول أبو مرام، أبو إيمان يعني شلون هسه وضعكم ويا الصيف الامور حاليا؟ يعني قبل شويه احد صديقاتنا دا تقول انه دا يعانون من المي.
8: والله بالنسبه للصيف، الصيف معاناته كثيره يعني من ناحيه المي، من ناحيه الكهرباء بس، ولا الصيف ما بي منه. وجربنا النهر، يعني جربنا نهر الفرات،
0: يعني المفروض شوية أهون الصيف.
8: إيه شوي يعني شوي بي يعني أغلب العالم يروحون عليها.
0: الحمد لله يا رب، يعني شوية أهون الصيف بالنسبة لكم بما أنه الفرات قريب عليكم فشوية.
8: والله إيه من ناحية المي يعني هو قريب علينا، وضع جيد ما شاء الله يعني تمام. أما في مناطق بعيدة لا تعاني، والله تعاني من الماء، تعاني من شغلات كثيرة يعني، حتى من الآليات اللي تنقل المي يعني قليلة صارت، خاصة بعد ارتفاع المازوت والمحروقات.
0: بلي صحيح فعلا،
8: فالمناطق البعيدة عم تعاني والله. أما احنا كوننا قريبين يعني ما بيناتنا يعني يجوز 1 كيلو.
0: والله يعني يا أبو إيمان الحمد لله وشكر أنه أنتم مدى تعانون بقدر الأشخاص الباقين، يعني أكو أشخاص دي يعانون من المي ومن الحرارة.
8: والله عم نحس فيهم بس عاد مو طالع بيدنا شيء.
0: فعلا حقك يا أبو إيمان، ولا يهمك إن شاء الله يا ربي.
8: إن شاء الله
0: وضعكم يكون دائما من أحسن لأحسن، وبالنسبة لباقي أهلنا وناسنا إن شاء الله يا ربي وضعهم ما يبقى على هذا الحال.
8: ان شاء الله يا رب. والله اتمنى انه تصل المي لكل بيت والله.
0: ان شاء الله يا رب العالمين.
8: ان شاء الله بلكي بلكي بجهود الحكومه
0: اكيد ان شاء الله يا رب، ان شاء الله كل بيوت توصلها المياه. وايضا شكرا لك اكيد يا ابو ايمان نورتني. ايضا عندي اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا. عائشة وياي؟
2: عائشة
0: عيوش، أي من هذه الدول هي مو بالاتحاد الأوروبي، نرويج لو ألمانيا؟
2: أكيد نرويج.
0: شطور عيوش، شكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
9: أحمد.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، أي من هذه الدول هي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، النرويج لألمانيا؟
9: النرويج.
0: عاشت إيدك يا أحمد نورتني. أيضا عندي اتصال آخر. ألو
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
10: حبيبة.
0: يا هلا بحبيبة. حبيبة، أي من هذه الدول هي مو من ضمن الاتحاد الأوروبي، ألمانيا لو النرويج؟
10: نرويج.
0: شطورة حبيبة وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال آخر. ألو
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، من وياي؟
11: عائشة. عبد الله من دير الزور.
0: يا هلا بعبد الله. عبد الله، أي من هذه الدول هي ليست من الاتحاد الأوروبي، النرويج لو ألمانيا؟
11: النرويج.
0: طيب عبد الله، يعني بما أنه هسا دنيا صيف وأغلب الناس دا يقولون أنه دا يعانون من المي، شنو وضعكم أنتو عبد الله؟ شنو اللي دا تعانون من عنده حاليا بفترة الصيف؟
11: والله الساتين ما بيجي
0: ماي
11: ماشي حاله زين يعني. إيه ما أبيش.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله أبدا ما تعانون من أي شيء
11: إن شاء الله.
0: شكرا لك يا عبد الله، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
2: ألو خالي.
0: يا هلا بروح خالي، كيفك عيوش؟
2: عبد الله أنت كيفك؟
0: منيحة يا حبيبتي. عيوش، أي من هذه الدول هي مو بالاتحاد الأوروبي، ألمانيا لو نرويج؟
2: لا نرويج.
0: نرويج، شطورة عيوش، شكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو. ألو يا جماعة. ألو ألو، هل إلاف وياي على الخط؟ فصل الخط. زين. ألو ألو يا جماعة، نأخذ اتصال آخر. مساء الخير. ألو
7: ألو،
0: يا هلا وميت. هلا، من وياي؟
7: محمد.
0: أم محمد. أم محمد، أي من هذه الدول هي مو عضو بالاتحاد الأوروبي، ألمانيا لو النرويج؟
7: نرويج.
0: نرويج، عاشت إيدك يا أم محمد، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو
12: ألو،
0: يا هلا وميت. هلا، من وياي؟
12: أم رائد.
0: أم رائد. أم رائد، أي من هذه الدول هي مو عضو في الاتحاد الأوروبي، نرويج لو ألمانيا؟
12: النرويج.
0: النرويج. طيب أم رائد، يعني أنا اليوم دا أدردش ويا أصدقائنا بخصوص أنه مشاكل الصيف والمعاناة بالصيف، فشنو حاليا أكثر شغلة خلينا نقول، أو شنو الأشياء اللي تتعانون من عندها بما أنه الجو صار كلش حار ودنيا شوب؟
12: والله أول شغل الدبان البرغوس.
0: والله
12: هدول هدول
0: زين.
12: وخصة يعني البيوت أكتريتها، يعني أكتريتها لا في كهرباء، ما في مراوح،
0: مشكلة صح.
7: بدي أكتر شيء.
0: طيب زين أم رائد، على طاري المراوح ويعني خلينا نقول أدوات التبريد، ماكو منظمات تتواصل وياكم مثلا؟ لأنه أنا سمعت مثلا أصدقائنا أكو منظمات تواصلت وياهم، قالوا لهم أنه على أساس بعد العيد رح يتواصلون وياهم، ينطوهم مساعدات إلى آخره، لكن لحد الآن ماكو أي خبر.
12: الله يسمع منك، ما عم نشوف شيء.
0: ما حد يتواصل وياكم نهائيا أم رائد؟
12: بيجوا بيسجلوا بس إنه يعطونا شيء ما في. إيه.
0: يعني دائما دا تصير مثل خلينا نقول الوعود إنه إن شاء الله بعد خلينا نقول هالقد، مثلا بعد أسبوع بعد شهر نرجع نتواصل وياكم، بس ماكو أحد.
12: ما في شيء، مثل عم تضحك، يعني عم تضحكوا علينا.
0: حشاش حشاش حبيبتي.
12: تسلمي يا عمري، تسلمي. يعني بيجوا هيك، بيجوا بيسجلوا على الورقة، أما يجوا على الواقع إنه يعطونا شيء ما عم نشوف شيء أبدا.
0: زين، خلينا نقول إنه متأكدين أنتم من مثلا دا تجي أو دا يجون دول الأشخاص يسجلون المعلومات إلى آخره، متأكدين أنهم مثلا من منظمة حقيقية؟
12: لك إيه، وحتى منروح على المركز اللي عم يشتغلوا فيه كمان بقولوا لنا اسمكم مسجل على الكمبيوتر، استنى دور. أيوة معي، هلأ صلي أنا شي سنة وشوي جاي ما شفت شي لهلأ.
0: لا إله إلا الله، يعني واحد ما يعرف والله شي يقول.
12: والله شو بنا نعمل، يعني بنقول عم تضحكوا علينا.
0: لا حشاكم، بس إن شاء الله يا ربي يعني يحلون هذا الموضوع، إن شاء الله فعلا يكون أكو فد شيء ملموس يسووه، وأكيد إحنا أيضا رح نحاول نوصل أصواتكم على قد ما نقدر.
12: إن شاء الله بتمنى هالشيء إنه وتساعدونا بهالشيء.
0: إن شاء الله حبيبتي، أكيد إحنا موجودين على مود نحاول نوصل أصواتكم للجهات، وإن شاء الله يعني على قد ما إحنا نقدر أو اللي يطلع بإيدنا
12: إن شاء الله. الله يجزيكم الخير.
0: فدوا العينك حبيبتي أم رائد، نورتيني كل شهواية وأسعدتيني. أيضا عندي اتصال آخر. ألو
13: ألو،
0: يا هلا وميت. هلا، من وياي؟
13: عبد الله.
0: عبد الله. عبد الله، أي من هذه الدول هي ليست بالاتحاد الأوروبي، ألمانيا لو نرويج؟
13: نرويج.
0: شطور يا عبد الله، شكرا لاتصالك، نورتني. ايضا عندي اتصال. الو،
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمه، من وياي؟
13: أم أحمد.
0: أم أحمد، أي من هذه الدول ليست عضو في الاتحاد الأوروبي؟ هل هي ألمانيا أم النرويج؟
13: النرويج.
0: النرويج، عاشت إيدك يا أم أحمد، نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو،
14: مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا، من وياي؟
14: عبد الحميد، كيف الحال؟
0: يا هلا عبد الحميد، شلونك؟
14: والله الحمد لله بخير، سعيد اسمع صوتكم.
0: شكرا لك يا عبد الحميد. عبد الحميد، اول شيء اجيك على السؤال، اي من هذه الدول هي ليست عضو في الاتحاد الاوروبي، المانيا لو النرويج؟
14: لا، لازم النرويج ان شاء الله.
0: لازم النرويج ان شاء الله. زين عبد الحميد، شلون اجواء الصيف وياك؟
14: والله حار. سلام.
0: زين، هسا قبل شوي يعني أنا دا أدرد شوية أصدقائنا، دا يقولون إنه مثلا أكون أشخاص دا يعانون من الكهرباء، أكو أشخاص دا يعانون من المي، فشنو أكثر شيء حاليا دا تعاني من عنده بالصيف؟
14: والله بالنسبة لي بالصيف عندك يعني الكهرباء والمي تنتين سوانا،
0: اثنين وتم سوا.
14: أي والله، يعني أنا ساكن منطقة ومضطرفة عن حلب، مساكن هنا إذا سمعت فيها
0: أطراف حلب؟
14: إيه، هي بحلب بس إنه يعني على جنب صاير هي.
0: زين، وهذه المنطقة يعني خلينا نقول هل هي ريفية؟
14: لا، هي تابعة لحلب، ما تابعة.
0: تابعة لحلب وما تابعة. زين، وما بها يعني كهرباء أو خلينا نقول أساسيات؟
14: تمام، هي كان في كهرباء قديما بس سبب الحروب ما ضل فيها كهرباء.
0: ولهذا الكهرباء ماكو.
14: بالضبط. وبالنسبة عندنا المي يعني كانت تجينا، هلا لا، صارت منقطع كثير، أقول

0: بلي بلي يعني قلت أكثر من قبل.
1: إيه قل، صار ضغط الماء بتعرف جو صيف، فالعالم صار استهلاك كثير للماء، فيعني أغلب العالم ما بتلحق مثلا تسحب ماء يعني للبيوت، بالأخص يعني مثلا البيت بعيد أو ميته مرتفع يعني مرتفع عالي، فبصير صعب عليه.
0: صحيح فعلا. إن شاء الله يا عبد الحميد يعني نحاول نوصل أصواتكم يا رب. وشكرا كل شهواي لك يا عبد الحميد ولاتصالك، نورتني. أيضا خليني أخذ اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
2: أبو عمر.
0: يا هلا بأبو عمر. أبو عمر، أي من هذه الدول هي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي؟ هل هي النرويج أم ألمانيا؟
2: النرويج.
0: تمام يا أبو عمر، عاشت إيدك ونورتني كل شهواية. أيضا عندي اتصال. ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: أم أحمد.
0: يا هلا بأم أحمد. أم أحمد، أي من هذه الدول هي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، النرويج لو ألمانيا؟
3: لا، النرويج.
0: النرويج، عاشت إيدك يا أم أحمد، نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا، من وياي؟
4: معك محمد.
0: محمد، محمد، أي من هذه الدول هي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، النرويج لو ألمانيا؟
4: النرويج.
0: النرويج، عاشت إيدك يا محمد، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو،
5: ألو،
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
5: أبو البراء.
0: أبو البراء، أبو البراء، أي من هذه الدول هي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، النرويج لو ألمانيا؟
5: النرويج.
0: النرويج، عاشت إيدك يا أبو البراء، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو،
6: ألو،
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
6: أم محمد.
0: أم محمد، أم محمد، أي من هذه الدول هي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، النرويج لو ألمانيا؟
6: النرويج.
0: النرويج، عاشت إيدك يا أم محمد، نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو،
7: السلام عليكم.
0: يا هلا بأبو محمد، شلونك، أخبارك؟
7: حياكم الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب. أبو محمد، شنو هذا الكلام الحلو؟ شنو هذه المعايدة الحلوة البارحة؟
7: اي والله هذا اقل شيء يعني نحسن نقدمه، يعني شو بدنا نقدم يعني، ما عندنا غير نشكركم على هالشيء اللي يعني على هالبرامج وعلى التوعيه وعلى بصراحه يعني هي رساله متواضعه يعني جدا.
0: بالعكس يا ابو محمد، انت تؤمر وهذا اصلا واجبنا، هذا يعني اصلا قليل من الاشياء اللي ممكن نقدم لكم اياها.
7: يا سيدي مشكورين، والله مشكورين على كل شيء متقدموه، الله يجزيكم خير.
0: بالعكس، شكرا لك كل شيء يا ابو محمد. زين ابو محمد، خليني اجيك على سؤال الحلقه، من اي من هذه الدول ليست عضو في الاتحاد الاوروبي، النرويج لو المانيا؟
7: اكيد النرويج، لان المانيا عضو اساسي يعني له تاثير، فحتما الجواب معناته النرويج.
0: زين، كلش زين. زين أبو محمد، اليوم دا أدردش شوية ويا أصدقائنا بموضوع أنه شلون الصيف وياكم، فأكو منهم قالوا دا يشكون من الكهرباء، أكو يقولون دا نشكي من المي، أكو أصدقائنا دا يقولون أنهم يشكون من عدم توفر أدوات التبريد، إن كانت المروحة، مبرد إلى مبردة إلى آخره. فشنو الوضع وياك أبو محمد، شلون الصيف؟
7: والله الصيف أقول الحمد لله، يعني الصيف هذا أوانه، واليوم خاصة اليوم يعني حسب الأخبار اللي تابعت يعني اليوم ذروة الشوب، يعني اليوم حرارة فعلا فعلا يعني جوا بالكرفان ما ينقعد خالص. والله والله ما نطلع سوى الحبرة، عاملين فياني كذا هيك نحسن نقعد يعني، سبحان الله. لكن فعلا والله فيه يعني اليوم لا كهرباء الحمد لله موجودة، وربما الكهرباء على اللي خارج المخيم، لكن داخل المخيم فيه كهرباء، لكن الكهرباء أكيد بده مروحة بده مكيف، وهذا اللي بنفتقده نحن داخل المخيم. يعني لحد لا لا وزعوا مراوح، لا وزعوا يعني أدوات، يعني ما وزعوا شيء، يعني فقط وعود وتسجيل وبس. يعني بصراحة يعني شوب والله مو طبيعي.
0: حلو، يعني أبو محمد لحد الآن إدارة المخيم، أو خلينا نقول المنظمات القائمة على إدارة المخيم، لحد الآن ما وزعوا أي

0: وسيلة للتبريد؟
1: لا لا لا أبدا نهائيا. في محل
0: زين.
1: يعني مو بس هيك يعني والله في يعني بعض الأشخاص بدهم يجيبوا من برا كمثال براد يعني مشان مي باردة، يعني في ناس عنده أو في عنده ناس برا مين يعني اللي قدم لها، فممنوع بقول لك إلا ترجع لصاحب المحل اللي داخل المخيم اللي عامل عقد. طيب هذا اللي عامل عقد أنا إذا بدي أروح أشتري من عنده يعني ماشي، امبارح مبرد صغير يعني بده إياه $175
0: أوف.
1: يعني كلام ما نحسن احنا نشتري يعني بصراحة من هون، يعني إذا ما المنظمات قدمت شيء فالوضع والله سيء جدا.
0: حقك فعلا يعني بالنهاية
1: يعني اللي عنده يعني باستطاعته يجيب من برا يعني ما في موافقة إلا بقول لك روح جيب لي ورقة من صاحب العقد المحل اللي جوا
0: زين وما قبل
1: ويا بيعطيك بقى. إيه طيب ليش يعني ليش هالشيء ها؟ لكن نحن منا المنظمات يعني هذه أهم شيء، يعني ما بنصير نحن مثل المخيم الهون اللي الشيء اللي لازمنا بالصيف يعطونا إياه بالشتاء واللي لازمنا بالشتاء بيعطونا إياه بالصيف. فأنا اليوم أنا إذا للشتاء طيب يعطوني المروحة إيش بدي أسوي بيها؟
0: صحيح فعلا
1: يعني والله بصراحة هذا نعم طلب والله يعني وناشدنا وطالبنا وعلى أساس سجل ولكن ما في شيء. يعني اليوم في يعني وفد دخل على المخيم صراحة لكن والله ما أعرف شو الوفد، وفد ومرافقة وسيارات ما خلونا نقرب. طيب هذا الوفد اللي جاي مو جاي طيب تعرف شو مطالبنا أو نعرف شو المطلوب منا، ما خلونا نقابله فظلوا بيجي قريب النص ساعة عند الباب وأنا كنت موجود وبعدين انشغلت بالأوراق الثبوتية راجعت المحامين، فدخل الوفد لجوا وفورا طلع مباشر وشف صار الضجة وسكروا المحلات. يعني إيش صار والله ما عرفنا. يعني اليوم إذا أنا وفد أجا طيب ما بده يسمع صوت، نحن ما في شرط كل العالم تحكيه، كم واحد يتقدم على الوفد وشوف إيش المطلوب إيش مطالبنا، لكن ما يعني ممنوع تقرب بعد هيك ما عرفنا ايش يعني دخل وطلع وما عرفنا لايش.
0: يعني المفروض انه على الاقل يكون اكو سماع لمتطلباتكم الى اخره، فيعني الموضوع انه ما خلوا احد يتقرب شويه يعني فعلا حقك.
1: يعني والله يعني من نقرب مباشر بس نخيل الوفد إيش هذا، لا خليكم بعيدين ما حد ما بصير حد يقرب. طيب ما بدنا نعرف على إيش الوفد جاي
0: صحيح،
1: طيب ما نعرف إيش هو المتطلبين أحسن نحكي. قالوا هذا جاي من ما بعرف النرويج بدي ما أدري، لا مو النرويج والله ما بعرف من هولندا مدري، فلا لكن سيارات الوفد كلها مكتوب عليها لبنان لوحة لبنانية
0: زين،
1: لكن إيش حتما يعني في أجانب في ما بعرف يعني والله ما أحسن نشوفه أنت نحسن نحكي يعني. لكن أنا بعرف بعد هاي سكرت المحلات كلها، ليش سكروا المحلات كمان ما عرفنا، يعني السوق مسكر يعني هالمحلات اللي يعني اللي ميمصوا دمنا سكروا بصراحة ما بس ما عرفنا والله، يعني دخل وفد وطلع وما عرفنا إيش هو عليش جاي إيش هو مشان إيش ما حسن حد يقابله.
0: زين أبو محمد ما عرفت مثلا ما سمعت من أحد أنه من أي مثلا من أي منظمة من أي جهة هذا الوفد؟
1: والله يا صديقي ما أقول لك إذا ما خلوا حد يقرب، أنا بعرف دخلوا لجوا وقلت لك أنا شغلت بالأوراق الثبوتية وصلوا للصحة فالمهم المركز الصحي يعني وشوي صارت اللم العالم التمت أجت وفورا طلع الوفد وقف على الباب وصف صارت ضجة عند الباب كتير يعني لأني أنا كنت غادي يم الباب في ضجة، لكن والله بصراحة إيشو اللي صار إيشو هيك ما عرفنا شيء. يعني بقول لك وفد دخل وطلع سيوي انسحب وطلع وإيشو إيشو دخلته مشان إيش ما عرفنا مين اللي هن ما عرفنا، لكن سيارات مكتوب عليها لوحة لبنانية وبس.
0: حقك فعلا والله يا أبو محمد، لكن يعني إن شاء الله يكون هذا وفد لتحسين أوضاع المخيم.
1: والله نحن إن شاء الله بس نحن المطالب كلها يعني ما بدها تحسين يا صديقي، اليوم العالم كله بدها تعرف مصيرنا بالطلعة، العالم بدها تطلع يعني ما ليش اليوم هالشوب هذا اللي طقت الوان والله ما نحسن. أنا ألحى يعني ما تحسن تفوت على كرفانة تقعد لك 5 دقائق ما بتحسين
0: طبعا
1: ما
0: أكيد ما وسائل تهوية
1: حرارة مو طبيعية
0: فعلا.
1: يعني حرارة مو طبيعية اليومي شو اليوم يعني طيب ما عليش يعني نحن طالبنا، طيب وين المراوح وين الشغول؟ يعني ما عرفنا، لا طالعونا تا نعرف مطالبنا ولا أن يقدمونا شيء اللي يعني يريحنا شوي.
0: حقك والله يا أبو محمد فعلا، لكن يعني إن شاء الله إن شاء الله على الأقل حتى لو بهذه الفترة، يعني بما خلينا نقول يكون أكو فد بيان يصدر بخصوص خروج الكل من المخيمات، على الأقل بهاي الفترة يا ربي إن شاء الله تتوزع يعني أدوات أو وسائل للتهوية، وأكيد إن شاء الله نحاول نوصل أصواتكم على قد ما نقدر.
1: والله يا ريت، والله يعني بكون نحن مشكورين، يعني انتم يعني والله نحن مقدرين جهودكم ويعني والشيء اللي متقدموه، ولكن ومتوصلوا الرسائل، لكن سبحان الله ما يعني ما في شيء على الارض من لا قيمه ملموس. يعني اليوم اكثر شيء نحن بحاجه الادوات المروحه اللي يعني مثل ما بقول هالشوب، يعني هاي بامس الحاجه الى، يعني اليوم انا اذا اليوم ما جابوا لي المروحه انا ايش بدي اسوي بها بالشتاء؟
0: طبعا
1: يعني هاي نفس الاخطاء المخيم ذاك
0: فعلا.
1: وكان التوزيع لحد اليوم يعني كدعم كانوا يعطوا معلبات، الحلوى المعلبات واقفه، يعني صار لنا الحين يعني 20 يوم تقريبا ما في اي دعم، لا معلبات لا السله الغذائيه سلموها، وقسم منهم عنده قصاصات اليوم اجوا يكملوا تكميله، وفي ناس ما طلع له قصاصه بالاساس لحد الان ما استلم، وهي المفروض هي كل شهر يكون فيها هي يعني على موجب المخيم الهول هي الوجبة، هي كل شهر رأس شهر بده يكون واحد مستلمه. اليوم صرنا شهر في قسم مستلم قريب الشهر، وفي ناس لحد الآن ما استلمت، وفي ناس لحد الآن ما أجدت قصاصة ما عنده.
0: بلي بلي يا أبو محمد، إن شاء الله يا ربي هذه كلها المطالب إن شاء الله يا رب رح نوصلها ونحاول يعني على قد ما نقدر واللي يطلع بإيدنا. وشكرا كل شهواية لك يا أبو محمد. أيضا خليني أخذ هل هذا آخر اتصال خليني أخذه نقول ألو. يا هلا منو يا
2: عائشة
0: أي من هذه الدول هي مو من الاتحاد الأوروبي، النرويج لو ألمانيا؟
2: النرويج.
0: شطورة يا عيوش، شكرا لاتصالك نورتيني. زين فهد، هل عندي مجال أقرأ رسائل؟ بس رسائل شبيك؟ أوكي رحم الله والديك. زين خلينا نشوف الرسائل. عندنا روان، أبو زيد، إيمان، أبو زياد وزيد، وأيضا إيمان وأم أحمد ومحمد وأبو بهاء، ومن بعد رشا أيضا، عائشة، وأيضا هنا أكو هناك شنو أكو اسم يعني رقم بدون اسم، وأكو عندنا همينة أحمد عبد القادر، و عندنا بالله بعد منو، عندنا منو أم سالم وأم همام وأم محمد، وأيضا محمد همنا دازين رسائل، كلهم دازين رسائل كاتبين أنه جواب هو النرويج. يا جماعة الخير جواب، طبعا أيضا أعتذر لكل اللي مدى أقدر أخذ رسائلهم لأنه فهد يأشرني يقول لي يلا بسرعة. أكيد يا جماعة سؤال اليوم يقول من هي الدولة التي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، النرويج أم ألمانيا؟ وجواب هو النرويج. أكيد شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الرسائل، شكرا للي أيضا لكل اللي اتصل علينا عن طريق الاتصال، وشكرا لكل اللي اكتفى بالسمع، وكلش نعتذر من كل الأشخاص اللي ما قدرنا نلحق ناخذ اتصالاتهم. كنت وياكم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج كان وياي فهد. شكرا أكيد لكم كل شهواية، نحبكم كل شهواية، ومع ألف سلامة، باي باي.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.

0: 105. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. واسمعنا براديو حلم. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105. راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء. وأكيد موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا وممكن نتحاور فيه مع الأخوة المستمعين. في ظل الظروف التعليمية وفرص العمل وقلة فرص العمل وضعف فرص العمل يواجه الشباب اليوم تحديات كبيرة تزيد من مخاطر الاستغلال وتؤثر على مستقبلهم واستقرارهم. برأيكم ما أبرز مشاكل الشباب اليوم بسبب ضعف التعليم وضعف فرص العمل، وكيف ممكن حمايتهم من الاستغلال وتوفير مستقبل أفضل لهم؟ أكيد مستمعينا فيكم تواصلوا معنا على الأرقام على 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31. وأكيد حنبلش مع فهودي ناخد الاتصالات. أكيد برحب بزميلي فهد وناخد أول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول ألو. السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
1: أنا أمر.
0: أمر شو عمرك؟
1: 10.
0: أمر الوالدة جنبك؟
1: الحمد لله.
0: أمر موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الصعوبات اللي بتواجهها يعني بسبب قلة فرص

الأعمال ممكن يتأثر، يعني يصير فيه تأثير على حياة الشخص. برأيك شو الصعوبات اللي بيواجهوها الشباب؟ فينك تسألي الماما في إيجاد فرص العمل. ألو، شكله قطع الاتصال مع أمر. طيب رح نروح فاصل صغير ونرجع.

0: ناخذ اتصال اخر. كيف الحال؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: شلونك يا استاذ؟ معك عبيد.
0: الحمد لله. كيف الحال عبيد؟ بعد زمان
1: والله. صار عم ادق بس ما بعلق.
0: اهلا وسهلا فيك عبيد. عبيد هلا بتسمعني؟
1: خلاص يا استاذ.
0: سامعني منيح؟
1: ايه سامعك نظامي.
0: تحياتي لعبيد. عبيد اليوم موضوعنا عن الشباب وعن الصعوبات والاستغلال اللي عم بيواجهوه بسبب قلة فرص العمل.
1: ايه تمام.
0: تمام عبيد. عبيد برأيك شو بيجعل، يعني شو الأسباب اللي بتجعل الشباب؟ تحياتي. مين معي؟ مين معك يا عبيد؟
1: الشباب معي بالشغل والله.
0: سلمنا عليه. كتير سلامي لإلهم.
1: الله يسلمك ووفقك.
0: عبيد شو الأسباب اللي بتخلي الشباب بيواجهوا صعوبة في إيجاد فرص عمل؟
1: والله في صعوبات كتيرة. لا أنا من المنطقة الشرقية، مريف حلب الشرقي. الرواتب عنا هنيك قليلة، رديئة خالص. وفرص عمل قليلة جدا يعني،
0: وما في فرص عمل يعني، رغم لأنه قلة الراتب كمان ما في فرص عمل.
1: إيه قلة رواتب وقلة فرص عمل يعني، رديئة رواتب رديئة يعني. اليوم شخص من أصحابي مسكني، أنا من ريف حلب الشرقي مسكني، يأخذ 50,000 يوميا والعمل 12 ساعة ومتجوز وعنده عيلة.
0: عندك صديق، بس فينك تعيد عبيد لو راح الصوت؟ عندك صديق؟
1: أقول لك عندي بمسكني متجوز وعنده عائلة وبيشتغل يومية 50,000 أو 65,000 دوام 12 ساعة.
0: يوميته 50,000 ودوامه 12 ساعة.
1: 12 ساعة.
0: هذا أيوة. استغلال يعتبر.
1: استغلال لأني ما في فرص عمل كثيرة يعني، مجبور يشتغل. نعم. لأن ما في فرص عمل.
0: هو قال لك، هو خبرك يعني، هو عم بيشكي لك كان؟
1: والله ايه هذيك المرة حكيت معه وقال لي كذا كذا، اجور العمال هون ضعيفة جدا وعمل ما في يعني قليل.
0: طيب كيف، خلينا عبيد نحكي كمان، هاي دي المشاكل كيف عم بتحاولوا تحلوها؟
1: شلون؟
0: عم بتحاولوا تحلوها؟
1: والله ما عم نحسن نحلها لاني ما في بديل. هلا انا من مسكني جاي، يمكن مسبقا حكينا بالموضوع. انا من مسكني جاي بشتغل مدينة الباب.
0: نعم.
1: يعني فرصة العمل هنيك قليلة واجور رديئة يعني،
0: وهذا الشيء خلاك لانه
1: توصل لهيك. كنت قبل ساكن، قبل كنت ساكن بالباب ورجعت اضطريت، اهلي هنيك سكن وهون عمل.
0: وطيب الراتب منيح؟
1: ايه الحمد لله كويس، بس بترجع علينا مصاريف روحه ورجعه ومصروفون ومصروفه عند العيال ويعني في مشقات.
0: فهمت عليك يا عبيد. تمام يا عبيد، شكرك كتير، شكرا لك، شكرا على تواصلك معنا.
1: على راسي يا استاذ.
0: تحياتي يا عبيد. تحياتي أكيد. شكرا لعبيد اللي تواصل معنا. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو.
2: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
2: أم حمزة.
0: كيف الحال أم حمزة؟
2: أهلا وسهلا. هلا عليك، حياك الله.
0: طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير.
0: أم حمزة اليوم موضوعنا عن الشباب والاستغلال اللي عم بيتعرضوا له الشباب بسبب قلة فرص العمل. برأيك شو الأسباب اللي بتجعل الشباب بيواجهوا صعوبة في إيجاد فرص عمل هلأ بالوقت الحالي؟
2: والله تعرف بالنسبة للشباب عن جد العمل كتير سيء، ما في عمل منيح، واللي بيقعدوا هالشباب عم يشتغلوا عن جد الأجرة ما أنا منيحة، ما مناسبة بالنسبة للشباب وللمشقة تبعيتهم.
0: عندك حدا بالعائلة عم بيواجه هذا الشيء؟ أم حمزة؟
2: بلش مصروف البيت والاستهلاك كثير صعب.
0: نعم.
2: محمد صعب كتير.
0: أم حمزة في عالم في عاد حدا من عيلتك عم بيواجه هذا الشيء؟
2: اي والله.
0: مين؟ أم حمزة عم تسمعيني؟ طيب
2: مدينة من مكان لمكان وانا ما عارف الشغلة.
0: أم حمزة ما يعني عم بيتقطع الخط، فينك تعيدي؟
2: عم قلنا راحوا من عندي من المدينة لمدينة وعذاب ومشقة وما استفادوا شيء والله.
0: مين أطفالك؟
2: ابن ولادي يعني أنا ما عندي أولاد وولادي.
0: أحفادك يعني؟
2: أحفادي.
0: نعم أحفادك راحوا من مدينة لمدينة؟ بتصور ام حمزه مثل ما فهمت عملنا انه احفادها راحوا من مدينه لمدينه من اجل العمل وما توفقوا. طيب خلينا ناخذ اتصال اخر نقول الو. السلام عليكم.
3: قلت له استنى انا قبل ما اروح اجيب اهلي لقيتك هيني.
0: الو
3: من ما لقيتك برا سجلت
0: رحت. طيب كمان في شكله في حديث داير. خلينا ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟ انا
4: فيك مرجان.
0: تحياتي مرجان. مرجان من وين عم تحكينا؟
4: بارك الله فيك. من حمص.
0: كيف الوضع بحمص؟
4: والله ما في الحال الحمد لله.
0: الحمد لله
4: احسن من اول بكثير طبعا.
0: الحمد لله. مرجان اليوم موضوعنا عن الشباب، مشاكل الشباب. شو الأسباب اللي بتجعل الشباب بيواجهوا صعوبات في إيجاد فرص عمل في أو فرص عمل مناسبة بالوقت الحالي؟
4: والله بالنسبة لحمص يعني الشباب بنوب ما عم يلاقوا حتى إذا بدهم يلاقوا عمل يعني إنه دوبن يصرفوا للبيت يعني ما خرج بنوب يعني بيشتغلوا من أول نهار لل
0: في مشكلة بال بالاتصالات
4: ويعني كتير عم يواجهوا صعوبات بهاي الأمور. حتى والله نحن ابننا يعني حاول يسافر بس كتير يعني تعب وما قدر يعني يكفي فرجع.
0: حاول يسافر لوين؟
4: نعم
0: لوين سافر؟
4: على حلب عشان يشتغل.
0: ومشي حاله هيك اشتغل يعني حاول؟
4: والله اشتغل بس يعني كمان من ليل لنهار وما يعني لهالدرجة يعني الشغل منيح ومتعب كتير. اي والله
0: يعطيه الف عافية. طيب برأيك شو الحلول؟ لا يعني شو الحلول برأيك لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب؟
4: يعني لازم انه منظمات تساعد هال يعني الشباب يعني صاير ما في رحمة يعني خالص إلا من رحم الله طبعا يعني بالعمل. وحتى يعني بدك تيجي تشتغل عنده بيكون كتير نفسية
0: يعني يعني بتشتغل عنده بس بيكون إنسان سيء يعني
4: يعني مو كل العالم طبعا. أكيد.
0: تمام مرجان بدي شكرا كتير. شكرا لك.
4: يا هلا
2: يا هلا
4: بارك الله فيك.
0: اهلا وسهلا. ناخذ اتصال اخر نقول الو.
5: الو مرحبا.
0: اهلا وسهلا تحياتي.
5: اهلا
0: فيك. مين معي؟
5: ضحى.
0: تحياتي ضحى. ضحى من وين تحكينا؟
5: من القصير.
0: تحياتي ضحى من القصير. كيف الامور بالقصير؟
5: ما كثير يعني ماشي حال.
0: الأمور ماشية؟
5: ماشي حال يعني
0: الحمد لله. ضحى اليوم عم نحكي عن يعني في الاستغلال اللي بيتعرضوا فيه الشباب وخاصة عندها محاولة إيجاد فرص عمل. برأيك شو الأسباب اللي بتخلي الشباب يواجهوا صعوبة بإيجاد فرص عمل مناسبة؟
5: هلأ التعليم والشهادات بوضعنا هون كمان انه الشهادات حسب ما اخذنا ما عم يلاقوا شغل على هواتف الشهادة اللي اخذنا. في عنا كمان الاستغلال
0: يعني التعليم والشهادات. اذا فينك تشرحي لي الفكرة اكتر. تعليم والشهادات
5: يعني مثلا شاء شخص معه شهادة مثلا هندسة أو شيء مهندس ما بيشتغل بشهادته.
0: شو السبب؟
5: ما نوع متوفر يعني ما نوع متوفر شغل بخص شهادته له،
0: يعني ما ما بيشوف عمل مناسب لشهادته.
5: لشهادته طبعا، او بتكون الرواتب كتير انه قليله.
0: نعم. طيب شو برايك شو الحلول؟
5: هلا بالنسبه لحلول يمكن انه يعملوا مشاريع صغيره، يعملوا قروض انه للشباب، انه شيء محلات صغيره، انه شيء هن خاص فيهم، في يعملون تدريب مهني كمان بصير.
0: جميل جدا.
5: مثل ما هلا عنا انترنت وكذا فينا نعمل انه عمل عن بعد.
0: فكرة جميلة كمان. يا ضحى شو عمرك؟
5: انا عمري 21.
0: ما شاء الله عليكي، يعني اعطيتي افكار كتير ممكن الاختصاصيين بيقولوها، ومنها ايجاد يعني فرص العمل، العمل عن بعد، يعني فكرة كتير مفيدة،
5: كتير منتشر، ففينا نتعلم أي مهارة بخصوص أنه يدربونا شيء مهني، يفتحوا أي دورات، يعني بيخلوا الشباب أن يشتغلوا عن بعد.
0: تمام يا ضحى. طيب ضحى، نحن كمجتمع كيف نقدر نحمي شبابنا من الاستغلال؟
5: هلا فينا مثلا ما نرضى بالشغل يلي يعني مثلا شخص صغير راح واشتغل خلص لانه الراتب قليل يعني، والشخص هذا محتاج انه الراتب، فبيستغلوه لهذا الشيء. فممكن انه الواحد لا انه خلص يقول انا ما بدي هذا الشيء، لو انه الواحد قال لا فهذا الشيء رح يقلل.
0: بس يعني ضحى بتعرفي انت احيانا الحاجه هي اللي هي الصعبه،
5: هو هون المشكلة انه الواحد بمسك انه الواحد من ايده لابتجعه.
0: يعني صعب انه يعني انه هو يعني لا يعني هو يجب عليه انه هو ما يقبل الاستغلال، بس يعني برايك شو لازم يساوي؟ بس نقول لا، يعني شو دورنا نحن كمجتمع؟
5: هلا لازم، ما قلت انه اول شيء لازم الواحد انه يعمل يعرف حقوقه الاساسيه. لازم يسال. هلا انا مع انه الواحد اذا ما لقى حدا استغله يطور من حاله.
0: حلو. اذا بطور من حاله بياخذ حريته.
5: اي طبعا.
0: تمام يا ضحى، شكرا كتير ضحى، شكرا جزيلا لك على تواصلك، وشكرا على الآراء اللي أعطيتنا إياها، يعني كتير يعني آراء جميلة وتدل على شخص لديه عمق بالتفكير. شكرا جزيلا لك ضحى. أكيد كل الشكر لضحى. نأخذ اتصال آخر، نقول ألو.
6: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. مين معي؟
6: كيف الحال؟ عبد الحميد معك.
0: عبد الحميد كيف الحال؟
6: والله الحمد لله،
0: سعيد
6: بسمع صوتك.
0: والله أنا أسعد، ان شاء الله امور بخير.
6: والله الحمد لله، عم دفش
0: الحمد لله. عبد الحميد، اليوم عم نحكي عن مشاكل الشباب وخاصه بقطاع العمل، قله فرص العمل، الاستغلال. برايك شو الاسباب اللي بتجعل الشباب بيواجهوا هذه الصعوبات بايجاد فرص عمل مناسبه؟
6: والله المشكله اقول لك يعني الصراحه يعني اكثر شيء رايحه اللي ما عنده مهنه. يعني والله في شباب يعني كثير شباب لك يعني ما عنده مهنة معينة، ما عنده مثلا مصلحة، فعم توهم على يعني عندما تلجأ لشغل يعني حتى المعلم صراحة يعني ما بيعطيه الأجور يعني هالكويسة، يعني عم بصير استغلال الموضوع، يعني
0: يستغل من صاحب المصلحة.
6: بالضبط. يعني الله يعني أنا بشتغل كذا اشتغل أول بعمل يعني فينا نقول يعني اجرتي ما هي الكافية يعني حتى أدرى أنا كافية عن عائلتك. يعني مشكلة فرص عمل قليلة والشغل ورواتها تكون قليلة كمان.
0: طب عبد الحميد شو بتشتغل حضرتك؟
6: والله حاليا بشتغل مع الخياطة.
0: شو طبيعة شغلك؟
6: مختلف. ما فهمت علي يعني كلامك؟
0: شو اختصاصك بمعمل الخياطة؟
6: والله انا حاليا لسه عم اتدرب يعني لسه ما اخذت يعني شو بقول لك يعني اشتغل كامل.
0: هل الراتب منيح؟
6: لا والله الصراحه لا كثير قليل يعني ما اقدر ما يكفيني نهائيا يعني.
0: انت بتصرف عبد الحميد على عائلتك؟
6: ايه والله عم بصرف على عائلتي بالصراحه ما اقدر اقول لك انه الشيء اللي بحمل البيت
0: يعني ما بكفي لا تصرف على عائله ممكن تصرف على حالك
6: بالضبط يعني العائله مستحيل انا صرنا نضطر لك انه اخوي يشتغل حتى صرت اخلي مثلا يعني من اخواتي من اهلي صرنا يساعدوني بالشغل لحتى نقدر نعيش يعني.
0: طيب من ايمتى عبد الحميد بلشت هذا الشغل؟
6: والله تقريبا من رمضان لازم
0: وساعات الدوام
6: شيء في عندك بال 10 ساعات ل 12 ساعة
0: من 10 ل 12 ساعة
6: بالضبط.
0: يعطيك ألف عافية عبد الحميد. تمام عبد الحميد بدي شكرك كثير شكرا على مداخلتك وأكيد الله يعطيك ألف عافية. تحياتي عبد الحميد. أكيد تحياتنا لعبد الحميد أكيد ويعطيه ألف عافية يعني الرجل اللي عم بيبذل قصار جهده ليطعم عيلته أكيد كل الاحترام له. ناخذ اتصال آخر نقول ألو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟
7: أستاذ.
0: الحمد لله.
7: والله معك أبو إيمان دير الزور.
0: أبو إيمان تحياتي أبو إيمان كيف الحال؟ أبو إيمان عم تسمعني؟
7: الحمد لله كيفك أنت أستاذ؟
0: الحمد لله نشكر الله. أبو إيمان اليوم عم نحكي عن الشباب بشكل عام وشو عم بيواجهوا مشاكل. برأيك شو الأسباب اللي بتجعل الشباب بيواجهوا صعوبة بإيجاد فرص عمل مناسبة بالوقت الحالي؟
7: والله يا أستاذ شوف الأسباب كثيرة يعني عندك البطالة أهم عامل يعني. اقتصادنا مدمر يعني تعرف انت سنين الحرب والدمار اقتصاد مدمر يعني اكيد بده يكون في ضعف بالعمل بده يكون ما يعني مفقود شبه مفقود العمل.
0: نعم.
7: قلق الاسعار. يعني قلق الاسعار عم يأثر على العمل. يعني ضعف القوة الشرائية اكثر شيء يعني زاد كمان بتأثر على العمل يعني مثل مواد البناء مثل يعني المواد الداخلة بالأعمال يعني فغالية والوسائل النقل غالية فما ضل عمل.
0: طيب شو الحلول المتاحة؟
7: والله يا أستاذ والله حلول ما في بالنسبة للعمل ما في حلول يعني اللي يتحسن الاقتصاد يعني.
0: طيب كيف إننا نحمي شبابنا يعني أبو إيمان من الاستغلال؟ تعرف أنت أصحاب العمل عم تستغل هاي الشباب.
7: والله يا أستاذ مزبوط كلامك يعني في أصحاب عمل عم يستغلوا الشباب يعني مثلا يكون محدد له أجرته وشكل ويعطيه شكل
0: تماما
7: يعني يأكل منه
0: في حل هالموضوع
7: والقصص. والله يا أستاذ ما في حل يعني شو بدك تساوي غير تشكي رب العباد أكثر
0: يعني
7: أكثر من هيك ما
0: فيه. تمام أبو إيمان بدي تشكرك كثير شكرا جزيلا وشكرا على صراحتك تحياتي لك. ناخذ اتصال آخر نقول ألو.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا. مين معي؟ أم
8: حميد.
0: تحياتي أم حميد كيف الحال؟
8: الحمد لله رب العالمين كيفكم أنتم شو أخباركم؟
0: الحمد لله نشكر الله من الله مناح. أم حميد اليوم موضوعنا عن الشباب وعن الصعوبات اللي بيواجهوها الشباب بظل الظروف الراهنة بإيجاد فرص عمل أو فرص عمل مناسبة. برأيك شو الأسباب اللي بتخلي الشباب بيواجهوا صعوبة بإيجاد فرص عمل مناسبة بالوقت الحالي؟
8: الله هي بالنسبة لفرص العمل يعني الشاب اللي بيطلع من المخيم ما عنده بصحة وضع مستقبله يعني لازم اي مكان يعني تجه له لازم يشغله. الله هون بحلب الشاب اللي ما عنده مصلحه ما عم يشغله يعني هو بكفي انقضى مستقبله بالمخيم انا يعني خلص لازم يعني اي شغله يعني لازم حدا يستقبله.
0: طيب محمد شو برايك شو الحلول المتاحه؟
8: الحلول لازم يفتحوا لهم فرص للشباب انه الشباب كلها تشتغل. مادام انه والله سوريا بتعمر من جديد وبترجع احسن من الاول لازم الشباب كلها تشتغل. يعني لازم ما حدا انه يوقف طريقه يقول له والله انت ما عندك كار انه ما بشغلك، لا هذا غلط. لازم الشباب كلها تشتغل، يفتحوا فرص عمل للفتيات وللشباب، للفتيات بالبيوت، للشباب يعني بيزرع الصغر.
0: يعني محمد انا اتفق معك، يعني خاصه ما دام نحن هلا بهيدي المرحله المفصليه وخاصه باعاده الاعمار الحين رح يخلق هذا الشيء فرص عمل كثيره، وهيدي الفرص العمل يجب يعني توفيرها وتوظيفها بطاقات شابه، وطاقات شابه موجوده ولكن قاعده بالبيت. يعني انا اتفق
8: بس معك. هون يعني هلا فرص عمل للفتيات يعني ما في أكثر انتجهت للمعامل، وهنا عم تتجهوا للمعامل هذا غلط. يعني هون أكثر النساء بركت ما بقى تشتغل، اللي ما عنده زلمة اللي قرر الأرامة نساء الأرامة وين دي يروح مثلا يشتغل؟ العدد بس أربع من الصبايا بتبقى تشتغل على البيت تشتغل، ما بتقدر بس تبعتهم على المعامل، المعامل صار إنه مختلط.
0: فقط فرص العمل بالمعامل والمعامل مختلطة،
8: المعامل صار مختلط. يعني ما في خلص، ما في انه مثلا مره تطلع المعامل الاكثر اللي عند اطفال صغار تشتغل هي بالبيت، ما بتقدر تترك اطفالها وتروح تشتغل المعمل.
0: فهمت عليك يا محمد. محمد بدي شكرا كثير، شكرا جزيلا وشكرا على مداخلتك. تحياتي لك، اهلا وسهلا. ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
9: أشيك سارة.
0: سارة من وين؟
9: حمصية.
0: من حمص، أهلا وسهلا فيك سارة. كتبي مخيم الهول؟
9: ايه.
0: ورحتي على مخيم اختارين ولا مباشرة على حمص؟
9: لا طلعت من المخيم على حمص.
0: تمام. طيب سارة، اليوم موضوعنا عن الشباب والصعوبات اللي عم بيواجهوها. شو الأسباب اللي بتخلي الشباب بيواجهوا صعوبة بإيجاد فرص تعليم، عفوا فرص عمل؟
9: ألو ما سمعتك، لو سمحت تعيد السؤال.
0: أقول شو الأسباب اللي بتجعل الشباب بيواجهوا صعوبة بإيجاد فرص عمل مناسبة؟
9: سبحان الله، يعني هو يمكن الوقت اللي مرينا فيه والحرب ويعني ما كان مأمن لهم التعليم الكافي يعني بس ظن هذا له تأثير كبير، وإنه ما في رعاية صحيحة ومثلا من هاي الأمور، وما في أب يرشد مثلا والأم هي الأم والأب، فيعني كتير شغلات بينحرم منا الولد. ويعني أوقات بتواجه صعوبة الأم إنه تكون هي أم وأب، يعني في شغلات صعبة الأم والأب يعني تكون هي حاملة مسؤولية الأم والأب.
0: يعني سارة بتقولي لأنه يعني بكل هيدي الفترة ما كان في نظام تعليمي حقيقي، نحن عم تحكيتي بالنسبة للمخيم ولا بالنسبة لسوريا بشكل عام؟
9: هلا أنا عم بحكي بالنسبة للمخيم، ما في نقيم مكان أنا ما كنت قاعدة فيه.
0: صحيح؟ يعني هذا أثر عدم وجود تعليم.
9: أكيد كثير يعني كان الناس مشغولة بالغذائية بالمي، بتعرف أنت أكيد وضع المخيم كيف. نعم. يعني الحياة كلها فوضى وشوشرة.
0: نعم
9: صح ولا لا؟
0: صحيح 100%، أنا أتفق معك.
9: إيه له تأثير. يعني الولد بده يروح بده يشوف الغذائية، بده يشوف المي، بده يشوف الخبز، يعني هذا كان هم الأولاد كيف.
0: طيب سارة شو
9: يعني أكيد نحن. نعم. يعني نحاول.
0: تفضل.
9: لا تفضل أنت.
0: طيب تمام سارة. طيب سارة شو الحلول المتاحة؟
9: والله هلأ يعني الحل إنه نحن هلأ بدينا من جديد، عرفت كيف؟ فيعني هلأ يعني من لاقي صعوبة إنه نحن بدك تقول بديانين يعني مستقر معنا، يعني حتى إحنا مع حالنا. يعني كثير شغلات مو بس الأولاد.
0: يعني نحن بلشنا من جديد،
9: يلا عم نعيد ترتيب أولادنا وحالنا.
0: البداية من وين لازم تكون؟
9: البداية تكون من الأهل والله.
0: البداية من الأهل.
9: هلا يعني فيها صعوبة لكن
0: البداية من الأهل،
9: لأنه هو الولد
0: كتربية. نحكي تربية وتعليم
9: على كل شيء أكيد. تعليم كمان شيء أساسي، يعني لازم إنه نلتفت له ننتبه له أكثر، يعني لأنه هن يعني شبه ضاع المستقبل، نلحق يعني نمسك شوي اللي بقى.
0: تمام والله. تمام سارة بدي شكرا كتير، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا إلك. تحياتي. شكرا
0: تحياتي. يا هلا الله وسهلا. معك سلام. أكيد مستمعينا تقريبا رح نوصل لنهاية حلقتنا، رح نروح فاصل صغير ونرجع.

طبعا مستمعينا نحن تقريبا رح نوصل لنهاية حلقتنا. أكيد يتشكر إجانا اتصالات يعني اليوم بشكل كبير، وأكيد رح نعرف الرابح معنا لهذا اليوم.

مستمعينا نحن نوصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، والرابح معنا لهذا اليوم هو عبيد. ألف مبروك لعبيد، وأكيد إن شاء الله حتواصلوا معك لتسليم الجائزة. أكيد كان معكم هادي مروان وعلى الأخراج زميلي فهد، وأكيد نلتقي في يوم آخر يوم غد إن شاء الله عند الساعة الرابعة في أمان الله.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً

نقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

خلقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

بك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

منكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت.

0: من نفقة أو نذرتم.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون.

ظلمناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

أخرجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

يده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

لا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

يدعوهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

يكفرون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بك وما الله بغافل عما تعملون.

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

بهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.

الأسباب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم،

له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

0: سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

عليما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.

مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.

فاعلموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً

عليما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما.

مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا

غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

مشفقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

تشركون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين.